0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. استووا استقيموا واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك من شر ما أشرك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

يقول الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بسم الله الذين يؤمنون بالعصر والشهر والسنة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين.
1: Baik pendengar, dengan demikian siaran langsung sholat Jumat dan khotbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat yang telah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Pro 1 Bandung.